منهما أحدها الدين الديني متمي الديني شيني من أوران الله من الأكري دا أبنجيجي أتكين الأمران سا وان دقول أون لوكة يا فساتا فإن يتنى أبنجيجي فشن زيانا شين أبن دينيه فوقم لوكة إذن دان أدم تكا دا سنزوك دا سري دا غزا ودا روني أما إذن يتنى أبنجيجي سيانا شوانا غزا وتاس فشيني الديني الديني المفضي إلى الستري الديني وان ديكي سكا متنيا زونا زي كانت دا ودا أبوكي زمان ستره ربن أسيري والعفاف ده كما كامن كي المؤدي إلى القناعة وانده كي سكامتي نومي قناعة نشي يلا يداد مصيين ده الله يباشي وطرد ياي حتى ما يدي يدكو حراما با فيني القناعة والكفاف ده غمسوا قال أبو مريرة رضي الله عنه أبو مريرة يدى الله تقارى تفتع قريش ياتي لا يفرك مؤمن مؤمنة وانا حديثنا روتوشي مرفوعي daga annabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam la yafrak mu'minun mu'minatan kada muslimi miji ba gaira ba dalli ya tsani matarsa shine la yafrak mu'minun mu'minatan kada muslimi ya tsani matarsa in kariha minha khuluqan idan tana da wani abu da baya son hali yasa take yake jin haushin ta to yayi hakuri radiya minha khuluqan ai kuma tana da wani halin da zai ta za ta burge shi ne idan bata iya girki ba ai ta iya wani abu kuma ta iya wani abu ta iya wani so ba wata mace da za ta yi gaba ɗaya 100% sharri ce babu idan da wani abin da baya son to da kuma abin da yake so to ya manta da wanda baya son yayi da akari da wanda yake sai su zauna lafiya ce la yafaq mu'minun mu'minata a wani hadisi aka ce in kariha minha khuluqan radiya minha akhara idan ya zama baya son wani halinta ne to kuma ai da akwai wani halin da ta kuma da zai وخطب رجل من عبد الله ابن عباس ونمتن يني مأوريا أهل سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ما يدعلت على تبتع قريس يتيمة إتكما إذن مرين ياتي كانت عنده يكي رينان تيكي ريك يتسيوني ذو ذي أوليته فقال سيتي لا أرضاها لك

ولما دخلوا من حيث امرهم ابيهم يا يند كتب برم النسرة من حيث امرهم ابيهم فإن دمه الكنت يقوم مرتيس هنجاني كيف ما كان يقول أنه من الله من شيء لما يقوم مرميد ما يقوم مرتيس مسيح يترك في جسد إيسا دا في جسد إيسا في دبن دبن بل إيسا يدا سبب سيدا وما أبو بدا سالية بدا إيسا يلجا يتبرا يدا بل إيسا يقال عنه فكومي دا بل إيسا يرجع عنه فكومي دا إلا هذا تنسينا في أسود الطباحة هو يجب تنامون النبي أسود يوم يجب سوى أن يقوم سنة وكيا سنة وكيا سنة وكيا وكيا بيسا يقال ما من ذات أنفان بك أما إن ده هكذا أبين ده الله يرجع وزرسة زي ساميسي زي ساميسي أبين ده يزرسة زي زي ساميسي لا زي ساميسي لا كيني ما كان يقول أنه من الله من شيء إلا هذا كان في نفسي أسود وقضاها فأسود يقول ذكاتا في قسم غدا تبدا نسيها بكي تكون ذكر الذي أسود فضاها كما يرجع وزرسة زي ساميسي الله كو إنه لذي علم لنا أما الناس لما يكي النبي أسود لذي علم ما أبي في إلمين لما أمن الله بنجل جابين بمكسرين بسيطهم ورحمه ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذ نسي أيها متى مباشر مسلمي هذا نبعه

ولما دخلوا على يوسف يا ولد كتب جوازا النبي يوسف عليه السلام آوى إليه أخاه في جاء من ينسى جوازه معناه كان يرسياسة كان يردبارة تمرنا في إجابي بسوية وتنبيه كل بسوية لكتب جوازة ليس بعضهم سيئن تنكرا با فهي الغنم بدارا يسرا كانت في وامين وتنقين فيه آواء اللي بأساس يجاء تنقين فأزدك فيها ضروسي كان يقول في إني أنا أخوك مين وتنقين فيه بهذا ثلاثة بسئل كذا فدعمو ترك ودقين فيه لما كانوا يعملون دنجل إذا أدن بسيئة سفن في سنة أي تفاوي أدن من بسيطة ولو ترك دعمو ومدين ثم ينجي كرس ذات لا دار كيوا جاسرين جنفة بابتا بس

فبدأ بأوقيته وأتى كان يسي النبي يسي بسان في جيد فبدأ بأوقيته في طار بنت كبيره منكي في وقت كان أنقوى الناس فاتيني في مسيارة جيت يوم من جزارة بان كره سارة بنوارا أداني سيأتي دانا أكي سعبه فبدأ بأوقيته في طار بنت كبيره منكي في طار يكيته قبل وعاء أكيده فاتيني في جيه جبهن أنقوى الناس في سيس أنقوى الناس في مسك فرجها فمن ذلك تنسيك يكتب ومن نيد يتم استخرجها الضمير يعيد إلى استخارة ثم جعل استخارة قال استخرجها الضمير مؤنث لأن عائد الضمير مؤنث استخرجها في كتب ومن نيد من وعاء أكله بجسكم بهم بهم أنت أما في خزانة سيدنا بيوسف فما هكا مؤنث كل سواء النبي يوسف ببارة في يد ملكي ينسيدي يقول على مسجد الشيد يقول يقولي أتى الخيد المضمون أتى الخيد عند الكتب المنبوء الخيد المضمون يقول جدا يتبع دارا بمثيل نبي بل تابع مع الله ويقول إن الخيد بدأ أرضا مثيل يوكي من ذا إذن كما يند أتى كفتن فا ما ترى النبي يسجد في أكتن دارا بسما دان إما تابع تكي إنه من خيد كم إن خيد كم أدين يتبع دارا بذأب أتابع مع الله فأما الخيد عند الكتب المنبوء غير المضمون ما تخلقه تلك سنتبه وطرع من يسبه ها القيد وندس المنبوح سنة وزكا يتبع دارة تستبي بان تتبتر بعدين ليس باسعبين من أغير جديد زكا يتبع دارة بان تتبتر بوسمت لها أسري أبسي ويوم سنة القيد وندس أبين يدي سنة الله في كذلك السبنا ليسف فما هكا منك كي يا أمد يسف كنت كنت هكا بدار ويبدو ذلك بان أنت عندما يقول ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك عند أن ذكروا أرض عند أن نجلسوا في غير مجال المصرى ما كان ليأخذ أخاه أيضا إرجاما بذلك بل أنت بنيانا فشاتة ونود في بايا في دين الملك أعدين الترك لعند في أن نجلسوا في دين أكل سوف تنسى بها كذا نبا عند كل سوف تنسى تاريخ أن أدمه لن كنت أكل سوف لنا أن نفسه ذات في ذات دام رجع بل أنت إلا أن يشاء الله في دين ابن جدي يا جبا نزل كده هكا معنى إلا أن نقول الله كنت الله إذن في دين حلا يا جبا ما النبي في يدته هم يسري أرمه كنت بين يريد بين يوم وأن في مرفع درجات من النساء لما قيت كدرجة وندمه جبا ما وفوق كل ذي علم أمير كما فمن خير علم أقول مثلا بيك سلبك مرفع درجات من النساء مما قيت كدرجة نوعا بنيك فيه كنو بعلمين كتو درجة معلمين كنو من تنبع أنه مدن إلي يأيك مدن كنو من دعنه جيس بيه مدن بجيين دي بعدان بجيزان بعدان سياسي جان الله في علمه نظير علم لما أمن الناس جان كفن درجة ما كنو يأيك نجي كيف الله كي وفوك كل دي علم عليم فمن كوي من نسل يسي كفان وأكون من علم بيك سنبك حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى هل ينتهي علم نسل إليه جمع ورن الله عند يسوع بداي بداي وما أتيت من الأمة إلا كمية. فإن يسوع بدار بين بين كان بين يسوع. فأتين يسوع بدا آية بدا أولين أتوا أكون يسوع من لما إيجي فتفاج جبلي بيتل إيجي فتفاج جبلي بيتل وأن يادر سكون ساكن من يسوع جيسوع سكون بدن كذا بدن كذا يادم. فأية بدن.

قالوا تسكت في يا أيها العزيز يقول الله سوء النبي يوسف دا كن كنت قد يوسف كنت لو أن تبدأ في يوسف كريا ينزل كنت ويدا كريا فكما دا حالي فكما دا سيدا ثم كنت جاسم يا القيد يتفاني في دمها سيدا يا رجاوة مسلم فأت النمي به إلا أن يحاق بك كيف جسر جنسي كسير للي ذات جيدك جاسم بسميني جيسا يا فرين براس كما دا ينزل الله يا أيها العزيز يا كريم ترسيني بكد آدم إن له أبا كيسا يا رمانك ينا بعدا دسيب كبيرا ينبسني ضدن مكي دهت فقيد أحد ما نسامك لكن كي تلكي قيدة تكني أنا بديك من يدى قيدة تكني وقايا بكيسا فقام يا رمان مكينا بكي جدا ثم دمي غريش أنا نقول ودن من جيني غريش أنا نهي كيسا إنا مراك من المسلمين كيف هنا قلنا كنا تكون لكي إسلام كان لكي أو ده حتى ما تقول إسلام ممكن أن الله كيف كان ابن كيف قال ما هذا الله أن

قال في أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الله إنا من قلب الله أن نأخذ إلا من يجد لنا متاعنا عنده إنا من قلب الله أتي إن كان من ملا ميسن من تبدأ وين بجن كان إلا من يجد لنا متاعنا عنده في يوم دمك فان كان كثر مؤلم فهي أنا هو يتكيسا إذا ما كان من بجن إرادة إما الظالم إما إذا الظالمين إن هرمر كيان بدأ قرأه ونسي في قرأه إنا أعلم الله تكلمه لدى إذن أعلم الله تكلمه لذلك من منذ ما أجل منذ من منذ يدرد من تكبه إكوبة دعين بيسم تنتهي

iya cikin yakin da zaki san ku karbar min yare annabi yusuf bai ba ku dama ba kuma Allah sai salam makai a cikin shi yayin da suka dade sannani minhu daga annabi yusuf wajen yalamin ku ku karbi yaran nan ku bayar da wani cikin su madadin sa kana ku mu biya sai suka ce kan ku biyu ku gida suna gani da juna sai ya ce yi zuwa gani sarki da ya ce ya dawo gani sai mu yanzu ne da ya fitar da lamarin da ya koma wajen mahaifin. قال كبير بن ليت كنا سيد الدم في يسيبك ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ثم ذكر جازفة من سوى أنه كنت يا لك القوم كفارة كفامن كبكي يا لك القوم بألا واسع كني رنك واسع واسع كني رب بكي ومن قبل ثم كن ذاك ما فرقت في يوسف كل ذاك يوسف كنت كنا مرق عمد يوسف معناه كنت في عيد وكر الله kan zuciyar ku ya sa kin je kun karantar da ku yanzu kuma ku koma yanzu ne za ku ci da mahaifin ku sai ce falan adrahal arda in ji haka ne ni da zan kada bari ta san misra ba hatta ya azuma ni a biyu sai dai kun ku koma gida ku faɗa mahaifin mu ya faru idan ya yi izini ya ce in je in tafi gida.

قال كل أقول ليس ركيب بل صور لكم أنفسكم أمر ليس ذكى تنكم ليس تتحوى تعليك أيك إلى الناس بعد أقول من سيدة كيف أجلنا مثلا أبا كم فقدر الجميل أقول يجمي أقول اثنين لجي إشعوة قدر الجميل تكتوى من قدر ليس مبتدع المهجور أمر قدر جميل إذا أنت أمر يكون مبتدع قدر يكون قدر جميل كما نأتي المؤمنين بقدر فقدر جميل كأمي قدر جميل أتى الله أن يأتيني به جميعا ليوعد الله تعالى وكاين القدر جسيد بغير فرد يسرى وانتكم باكا وفي يوم كمينا مكا بس إن يبدا تتكيس إيه وإيه سيرا تتكيس إيه أبا الله يجب أن يبدا تبس كوي تبدا إنا تبدأ في النجيم مفر كنت تنسين تبدأ في الله يتكيس ليه كنت تبدأ في تبدأ في تبدأ جانا تهاري وزينا كاري كوا تنجينا من ضد رسول لي كوا أتى الله أن يأتيني به جميعا ليوعدن به كان في بكا بابا إنه هو الأمين الهيكين من يؤذي به تعالى سوي الأمين مثل الهيكين كمنتنا وتأينكم موجودنا أتكم الأمر فتأمن ياتكي يا وزرت أتى الله أن يأتيني بهم فأنا أنا مجانا كم في بي أن نجي يسب بكنسا أما في أتى كاو جميل جمع بأتوب أتى الله أن يأتيني بهم فيسي أتى الله أن يأتيني بهم فأتواني جمع كنانك فيسي أتى في بكيني سبسل بكنان سبريكي ببدارة بكوبة بيت بيتي لم أبرها الأرض حتى يأزم لي أبي حيهكم الله لي وهو خير الهيكي جيت الجوارين فما كنين أكون بسبه كده إن فيسي الأمين الكثير

يتولى عنهم في الدنيا دايا دبلوك وقال يسي يا أسفا على يوسف يا دامواتا دبكين كتلا على يوسف بسا درجيا دأمد يوسف يبيضت عيناه إذا سيئ خالي يكسل في بكين ما يعطف قد يبطل من سوكا دكما داموا دكي من الحجر تقول داموا كبكين كتلا فهو صغير ينا مكسل داموا وكذا هل ينزل داموا كباوية من يارب بأسر صابر مكانهم damuwar da babban da yake zaman azra al arda har yanzu akwai wani gudu ne da ne da yake ya kana ya atafa ala yusufa da yake da ya atafa alaihim sai ya atafa alaihim har yanzu da mar annabi yusuf ita ce take da ne yake ya tsaya ya tsaya ya tsaya ne da ne to kuma kidin mata din ce cewa kafin na Umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da a tsaya da wata al'umma hukunci ya istirja'i da sai ne ne aka dace sa idan yi da ta faru ne ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ake al'umma da sai gaba ce suna da wannan to da annabin annabi ya ce ki ya atafa ala yusuf da sai ce ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mun ce kan tattun abin mal umar amma muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ne aka ce wala nabi wa nabi bi sayyidin min al-khawf wal bi'i wa nakatun min al-amwal wal anfus wat thamarat wa dhikr as-sabirin alladhina idha asabatkum musibah قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كنت تقول لهم مؤمنين فاتمتم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المسلمون. من تبعت بما يمنع. فإن كاتب بأن زياد الأمر أمام محمد صلى الله عليه وسلم.

يكتب في هذا اللي يأتي أنا اذهب كتبي وكتب أكرم إكرام فتهت في المنزل كذي مولا دار الأمد يوسف كذي الكتب كتب الدبي وأكيد كذي مولا دار الأنسى ولا في أكون يبايز الله فرك إيدي الله ميد كرهنة الإنجي فرك في أي في يوسف قال بسارة كذا دي التهت في المنزل ده التهت ده التجسس في المنزل يجي التهت يكون في الخير يتجسس يكون في الشر بهذا الله يهنا التجسس أن جزء أن يقدر يلا التهت التهت بالكتاب الجامعي الخير التجسس بالكتاب الجامعي أيضا بالكتاب الجامعي ليس يقول الله تعالى ولا تجسس ولا يتبع بعضك بعضا لا نترك تلاك يجب تكيب ترك تلاك يجب تكيب هل تكون جامعي كرا تنقلنكي هل تكون جامعي ليس تنقلنكي أظن دي فتو في لي في في مثل فيها بكي أما أظن دي تقريبا تسمى دا تفيها تنين بذبين في بذبين بذبين هل تكون كاسا تركو كاسانا في الله وعلى وعلى أما أتحسس وإن من تكيبا جامعي على خير مكان بعد تتحسس من يوت بواعطيه ولا تأت من رز الله شرك قيب التماني بقرهم الأبن جدي إنه لا يأت من رز الله بمن باب من قيب التماني بقرهم الأبن جدي إلا القيم الكافرين في مكان من تكافرين معنى فرق كي كيكار جاتا صليا جس أبن دا الله كدوم جايوسا فرق تقيتا كيار جايا هما تكي من دا جيسا كبكبا ينا بجاهم مباسا

قال في النبي يوسف بسيدك هل أمنتم ما تعلكم بيوسف في سنة تلوث سنة بمثل مير أدن بكوفة أي ترجع النبي يوسف وأكيد مسيدة أن إيانك فيه أنتم جاهلين يأين بكوفة تنتي جاهلين كن جاهل في الأمر بطرقم مكومن الأمر أدن بألا يقدر يدرك الزيطة له سياسة له ملدن جمن بكو كو أنا بكا وأكرمي سياسة dabbin ya yi zurfi suka damu suka haika maka ta sauko kuna son dole sai ka buga shi da wannan sa sai ka buga shi da wannan sa lokacin da ku da mutum da ke a cikin dole sai ya bari to kun san wannan lokaci ai sai suka ku a inna kana anta yusuf din ko ke ne annabi yusuf din da ake magana sai ne yusuf kana an yusuf sai ku yi lallai ne ya hada a cikin wannan kin shi ne dan uwana da ne da garin mulki da dinan Allah alaina ubangiji ta ala ya riga ya yi ni'ima a gare ni ni'ima ta mu haɗu mu haɗu mu juna bayan dogon lokaci da kowa ya tsaye tsammani da jihar ban uwanka wato a nan gurin ya ce ban ce wannan a matsayin ban uwanka saboda su aikin da suke masa ba aiki ne da kirina wangantaka ba don haka bai sa su cikin wangantakar ba ya fitar da su kamar da ka cikin wangantaka an gane ku amma ai ga su ma ya kamata su zama wangantaka amma sai ce a mai YouTube ya haja a su nuna Yusuf wannan kuma shi ne ɗan uwana ke su zo ba ma'ana ko da ku ɗan uwana ne ta fuskar jini aikin da kuka yi min abin da kuka aiwatar game da ni abin ne wanda guda shi da ɗan uwana ya ɗan uwanka kamar ki ne kuka yi ko ni kuka yi ke ɗan uwantaka ta hanyar ganin ko na san da ni ko raba ni da mahaifi da dun wannan lafiya alaina innahu yadda al'amari yake man yakatu yasbir dukkan wanda ya yi tafaya wato ya tsiri da ta Allah ويصبر كما يجب أن يحقره ويجب دير الله ويجب أدن دمي صحيح لمي في دين دينيا دوار حلمتا فإن الله لا يضيع أجر المهتمين وبنك الله تعالى كاية كون لا دمي بسكما في إنسان لم يتوح في ريسي كادة فاتمكوها في إنسان منتين دي دينيا لم يتوان تيني تتواح وبنك الله إيه داسة فاتمكوها في إنسان منتين دي يصبر ذكا وان دي يتتواح ويجب أن يذكر الله ويصبر كما يجب أن يحقره ويجب دير الله وَجَنَّ أَبِنَ دُونِ تَمِيتِ لَمْ يُسْجِدْ دُونِهَا دَوَارَ عَلِمْتَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَبَنِي تَعَالَى بَارَ كَيْنِ لَا دَنَّ الْمُسْلِمَ فِي إِسْلَامِ لَمْ يَكُوَ حَقِرِي سِكَادَ سَكَمُكَ مَكُولٍ مَنْ تِنْدَ بِدُونِيَا لَمْ يَكُوَ غَنْتَوْمِي تَقَوَى وَبَنِي تَعَالَى بَارَ كَيْنِ لَا دَنَّ الْمُسْلِمَ فِي إِسْلَامِ لَمْ يَكُوَ حَقِرِي سِكَادَ سَكَمُكَ مَكُولٍ مَنْ تِنْدَ بِدُونِيَا لَمْ يَكُوَ غَنْتَوْمِي تَقَوَى وَبَنِي تَعَالَى بَارَ كَيْنِ لَا دَنَّ الْمُسْلِمَ فِي إِسْلَامِ لَمْ يَكُوَ حَقِرِي سِكَادَ سَكَمُكَ مَكُولٍ مَنْ تِنْدَ بِدُونِيَا لَمْ يَكُوَ غَنْتَوْمِي تَقَوَى وَبَنِي تَعَالَى بَارَ كَيْنِ لَا دَنَّ الْمُسْلِمَ فِي إ

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.

addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyan nan, ko Bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyan nan tafi karfin shi. To duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya baci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya baci. Duk abinda zaka kalla ba dadi, duk abinda zaka ji ba dadi. Damuwan da kake ji din nan ba tafiya yake suke yi ba fa, suna taruwa ne. In suka zo suka yi yawa, sai su zama bam, sai ko kai ya buga, ko zuciya ta buga a fadi a mutu, ko kuwa a mutum lafiya su kalau, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da zamu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsh al-azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سيكروك الله الله يا هي وانا هالي دا أكيد شكي وانا أبو وانا أكيد تجي كوتا إنا الله ككاو كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك, حسبنا الله ونعم الوكيل. سألنا كما سيكتي توكلت على الحي الذي لا يموت, الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل, وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين, وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروك الله يا الله كياي وانا حالي دعك والله تالله يا بند زي ربا كده تورا الدنيا كده.

أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق

الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثر

بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة

الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمنعوا

بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah. Za ku saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Sheikh Umar Abubakar Rijal Lemu wanda Right Honorable Aminu Suleiman Goro Foundation wato cibiyar alheri ta Right Honorable Aminu Suleiman Goro ta dauki nauyin ka muku. Ayi sauraro lafiya.
1: Al-Alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب القدو والآصال أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله سبحانه وتعالى أتكن نفن سادة إيكون صدق الدرا والسا يانونا من يمتن ونرانا تأصبر تقص وتنزل قيدة نهجر رمزان الله صلى الله عليه وآله وسلم دقا محيفس بن مكة زوى مدينة shekara 1447 wanda ya daidai da 25 a watan 4 na miladiya ta 2026 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah Al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anonin sa da dai gurgudu har yanzu muna cikin suratul Fatir zamu tashi akan aya ta 31.
3: A'udhu billahi

0: الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
1: ثم قال سبحانه وتعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. والذي أوحينا إليك من الكتاب أي القرآن الكريم هو الحق أي الواجب عليك وعلى أمتك العمل به لا ما سبقه من الكتب كالتوراة والإنجيل مصدقا لما بين يديه أي أمامه من الكتب السابقة إن الله بعباده لخبير بصير. وهو تعالى يعلم أن الكتب السابقة لم تصبح تحمل هداية الله لعباده لما داخلها من التعريف والتقيير، فلذا مع علمه بعاجة البشر إلى وحي سليم يقدم إليك من وتسعد عليه متى آمنت به وأخذته نورا تمشي به في حياتها المادية. وأوهي إليك هذا الكتاب الكريم أي وأوجب عليك وعلى أمتك العمل به. وبنجدي تبارك وتعالى ينا فدا ومن زنس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي والذي أوهي إليك من الكتاب أي القرآن تي وانن أبدعك وحي قريك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم من الكتاب شيني القرآن بقلمة شيني الحق شيني قسكي أديك واجبي أكنك دكما أكن الأمر كأيكي دشي بل تتفن دسك قباتي القرآن تفسك السوكر وقلو كتي كوزا منيبا كما التوراة إنجيلة مصدقا لما بين يديه. سنونا لتافنا القرآن ya gaskata littattafan da suka gabace shi, ya gaskata at-taura wato da injila cewa littattafai ne da suka sauka daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ya tattaro dukkan bayanan da ke cikin su na shari'a da amfani da maslaha zuwa cikin wannan littafi na alqur'ani wanda shine wajibin kai aiki da shi tare da al'ummarka. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace inna allaha bi'ibadihi la khabirun basir. Ubangiji tabaraka wa ta'ala lalle dangane da bayinsa fa huwa khabirun masali ne kwararre ne cikin sani, ya san cewa littattafan da suka gabaci alqur'ani an wayi gari saboda abubuwan da aka jajjefa musu na san zuciya da san rai, tunda Allah bai alƙawarin tsare su ko kiyaye su ba, an canza wani wuri an ƙara wani abu da babu, wani wuri an cire wani abu da yake akwai cikin wannan littattafan da suka gabata, an wayi gari saboda abinda ya shiga cikin waɗancan littattafai at-taura da injila na tahrifi wanda Yahuda da ƴan mishan suka yi na ƙare-ƙare da rage-rage. Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ƙwarewarsa da saninsa ya san cewa wannan bayi nasa kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna buƙatar kubutaccen wahayi wanda za a gabatar musu da shi, wanda za su karanta su fahimta san ma'anarsa su yi aiki da shi su samu kamala su samu sa'ada duk sanda suka yi imani da shi suka rike shi a matsayin fitila a matsayin haske a rayuwarsu ta yau da kullum da kuma rayuwarsu wato ta addini wato ta dukkan zuwa makoma ta goban gobe alkiyama. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi wahayin wannan alqur'ani ga manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ya wajabta manzon Allah tare da al'ummarsa yin aiki da alqur'ani ba wai kawai a karanta shi ba ko a aje shi ai ado da shi ko kawai a danga fadarsa a baki ko ya zama wani abu ne abin hira a karanta shi a san ma'anarsa menene hukuncen da suke cikin sa ayi aiki da su me umarnin da yake ciki abi me hanin da ke ciki a hannu me labarin da yake ciki a gaskata wannan labari ayi imani da shi ya hukuncen da suke cikin sa abi irin yadda ya hukunta wato Allah ya hukunta wa bayinsa cikin wannan littafi a rayuwarsu da addininsu da mu'amalarsu da ladabansu da wato rayuwarsu ta yau da kullun da ɗabi'unsu shine ma'ana manufar saukar da wannan

0: تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وبنجي تبارك وتعالى يا أنبتش والنساء كمكو ندنبوغن وأن متانين أباين أبنجي مؤمني باين يافيا يتي جنات عدن أي جنات عدن إتتي الجنة تزمى إتتي الفضل الكبير إتتي فللا مهرمة دوة فللا دعبن دك سامو أدونيا دعبن دك زمى دعبن دكي ko kai kade ka shugabanci duniya gabaki daya in baka samu aljanna ba baka samu fadlul kabir ba ka tabe kai asara babbar asara ba karama ba yace aljanna jannatu adnin aljanna zama ita ce adnin ta zama ita ce wato yadkhulunaha da za su shige ta yawmal qiyama ranan tashin alqiyama sai yace yuhallawna fiha يحلون فيها من أساور
1: تفسير القرآن مجرما دكا باكين شك أبو بكر عمر رجل ليمو واندرات ونربل سليمان غورا فامديشن واتو تشيبير أيوكا دا الهيري ترات ونربل أمين سليمان غورو تدو كنو ينكاو مكو ني بشير على علي نكي تشوا أهو تالا فيها